أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نشكره ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله kabo sori eto agboye esin re transformer to lagelo 96.7 fm transformer to wa e ta ti pe

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية